نراكب لافحة الشلال بقيت مسحور عيوني قديل اتحجر بقيت انسان وفتش في

انا جرب مآسي الحب انا جرب مآسي الغي تعال تعال شوف كيف حفن كلعي وانا اتبشت انت يا خلاي فوق درب الفريع عني بقت لي مع العيون قصة ما خلي في فوق جروح الكي خيالي ما دام نافر يحلق في خلاه الصيد ولا قادر أفيق وارجع ولا قادر أداري البي وأشوف غيمي كان العطشان وأقول هالساعه

يضم مكان هدوء الليل ولاحظ همس الاكوراك لقيت طب يا قلب زولك بعد وجعك لقيت دواء اتاريه الزمن دولاب

الجبل ومهما هذول انفاد يقاسي الغرة من اجله ما خلاني بكلب بريد افتي في حبار رملة فما خايف الجنون يحسن تفوت عقلتي بعد لا بوريكم.